ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من نزل وكبر تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم.

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين.

كما استطاع. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك إلي وأبو بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا دينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

0: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعيني إليتك ربانية وتحفظ بحمزة من قاتك السمدانية جلالة الملك بوهد اليومهم ليبرك السربين سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرهم سلطان حاج عمر علي سيف الدين صاد الخير والدين سلطان دانين برتوان قرب رناي دار السلام دانك بوهد اليومهم ليبرك السربين درجة استري بيران أنا حاجة صالحة بنتي المرهم بيران بمانشا بيران أنا حاج محمد علم اللهم احفظهما في نفسه سيهما وأهلهما وأولادهما وأحفادهما وقرب رابتهما ورعيتهما أجمعين على ممر الدهر اللهم أتم أمرهما في صحة وعافية وسعادة اللهم اجعل ملك جلالة السلطان أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وهدونا واستقرارا على ما تحبه وترضاه اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته نقرا برنا دار السلام مأمورة بالتقدم والسلام العدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر والسائر بلاد الإسلام اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والمراد والأسقام وعزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبارك على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبارك على مبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: والطعن والطاعون وسائر الأمراض.
1: آمين.
0: وخصوصا وباء كوفيد 19 وقنا شر الرداء.
1: آمين.
0: بلطفك يا لطيف.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وزوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناءنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: Minna wa minkum taqabbal ya karim.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
0: Bismillah.

0: آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala nikmat-nikmat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami ber

وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد لي مها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم

وحسن خواتم ويستسقى ضمام بوجهه الكريم ودانه وصفيه في كل ناحية ونفاس بأعداد كل ما يعلم لك. اللهم اجعل صباحنا صباح صالح.

والصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرات الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبح

وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية. جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا وعن سلطان

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.